ومثل كلمة خبيثة ومثل كلمة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة ومثل كلمة خبيثة كشجرة

كشجرة خبيثة اجتثت كشجرة خبيثة اجتثت كشجرة خبيثة اجتثت كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض من فوق الأرض من فوق الأرض كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض

مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا